مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل خربشنا. أنا قائد القافلة والقافلة تحت.

بيعك بابا تتك عك بابا انا ما تعد مساع منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساع يا معك عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حك عادي ليش بدك صوفي تعرفني دائما واضح وواضح حكي معي بلا تجريح ووضع على جوا انا بلا تصريح ووثق من الخطوه انا لما بمشيها ينفس البعض في البعض من بربح في السباق وانا بتدرب كيف دك مختار لانه الشغل هاد ها هيك الشغل خال بطلق في العنان تقدر تتصدر لك اسبوع وقت طالع لفه وجاه